0: فهاد البلاد لا حياه لا عيش. بغينا نعرفوا فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف. علاش فهاد البلاد اذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف. بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش اقول العقل يتكلم. هاد المحله غدوز نقطه بنقطه غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين. علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس. عندنا واحد رئيس كبير مول كاراتي مخبي وعندنا رئيس كبير.
1: راديو نعنع خيزونت جزر فلسطين صافي.
2: بابور بابور حراقة طالب لي دير لي ماما ماليزيا وين عايشو في الطريق.
3: نعنع راديو.